0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: ديك شميتون البرسخالد عنكاوا الذبذبتا شاوتشي بوينت شاو.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يبرسقا لدعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برسقا لدعنكاوة شؤوتشي بوينت شؤوت.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

شي صعب ينعى مهما كنا بعاء وما تفرق بينه ش ما تطول ليا وهذا باختصار مو عشق دما وشك وحب بروحي حبيبي انت المقصود

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة الفريمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: Adios! Berta, Cuba Turinia.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

ما أنتي خطر في قاربي دن ومعنا زمار لنا أخمل لتخين برنيتي شاري بقاربي كم زمتا خلدوخينا ولم خيطة برخاصة سكينة قودي غاريبو تأينا أطير أسناد المسكينة ها؟

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

رشتت موتان يم رشتت كربان تروي بدخي بلبا دربا كما انجربت قد بس متلي بري نقيز زيدا وخش عرطان.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

من عاليوثة قصرة وباخد درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: هنا
1: يا اخي تشميز مان.
2: يلا جلد جلد اخي تخزخ لهم
3: زيناشز بربيو بربياتي.
2: واو ما شدانه.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

وخد عن كاوك برسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا برس قالت عن كاوة الذبذب تشوت الشي وين شوى.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: اخي لابرسكالد عنكاوا شو تشي بوينت شو

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
2: Go east, go west, radio Ankawa, it's the best.

مساء الخير. الصوت يلي بيجمعنا دايما على الهواء الأجمل والأحلى راديو عنكاوا على 97.7. مساء الخير لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وخميسنا بلش معكم وين ما بتكونوا. نحن منكون موجودين معكم بالطريق ولا بالبيت ولا رايحين الزيارة، فنحن معكم على طول وأكيد بأجمل الأجواء بساعة من الوقت وأجمل الخبريات والأغاني اللي رح تسمعوها ضمن برنامج ستوديو 7.

وطبعا خلوني اقول مساء الخير لسان، كمان بدي اقول لك مساء الخير لك، وبدي اقول مساء الخير لكل حدا سمعنا ولكل حدا عم يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. كبري عقلك يا

وطبعا بدي اتشكر مطعم رينا يلي بيقدم دعوه على العشاء لشخصين بنهايه الحلقه. كل التحيات اكيد لاداره مطعم مارينا وهالاجواء الحلوه عم تعيشوها على الراديو الاجمل.

0: وطبعا خليني أقول لكل حدا حابب يتواصل معنا عبر خدمة الواتساب على كورك على 0750-38-0-333 وأسيسال على الرقم 0770-30-800-333. وبدي أقول مساء الخير أكيد لكل حدا عم يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. خبرونا أيضا أنتوا شو حابين تسمعوا معنا اليوم على الهواء. واليوم أغانينا حلوة، أغاني زمان عم نرجعكم إياها. روح
1: beyond the defensive line. Yes.
2: شو المصدر النخ جيم؟
0: طبعا بدي اقول لمساء الخير لابو ادم موجود معنا، كل التحيات المسائيه لك ابو ادم. وعم بيقول بدي غنيه خليك قد كلمتك، خليك قد كلمتك. وبدي اقول مساء الخير ايضا لهلا، عم بتقول يسعد مساك، سلام مني لاختي ديما بمناسبه عيد ميلادها وعقبال ال100 سنه يا رب. اكيد بدي اقول لها هابي بيرثدي لديما يلي عم تحتفل بعيد ميلادها، ان شاء الله العمر كله يا رب بتحقيق الاماني. بدي اقول ايضا كل التحيات لنشتيمان، عم تقول منور احلى الياس، شكرا كثير لكم وشكرا لتعليقاتكم.

بدي أقول عم بيقول أبو آدم يسلم وأقسم بالله إنكم كفوا. طبعا يا أبو آدم نحن عنا أجمل أغاني وكل شيء حابين تسمعوه أكيد بيسمعنا ياهن ريبين. بدنا نقول مساء الخير أيضا لنور إسماعيل عم تمسي علينا كل التحيات المسائية لإلك يا نور, ومساء الخير لكل حدا عم يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. اكتبوا لنا تحياتكم وشو حابين تسمعوا من أغاني ببرنامجنا. وبدي أقول مساء الخير أيضا لكل حدا انضم لنا عبر موجتنا 97.7.

0: سمعت احيانا دايما في اغاني بيعطوا هيك رسائل حلوه. الحب مو بس خلينا نقول غيره، هو اهتمام، هذا اهم كتير من الحب. هذا الشيء اللي نحن بنحاول نفتش عليه بحياتنا ونفتش عليه بعلاقاتنا، انه دايما نلاقي في اشخاص تهتم لتفاصيل حياتنا وتهتم فينا. فان شاء الله يا رب هيك على طول الحب بيضل جامع كل اثنين، وكل اثنين ان شاء الله هيك مقربين على خطوه الزواج، الله يتمم لهم يا رب على خير. بدي اقول مساء الخير لريحاب، عم تقول مساء الخير، احلى برنامج، شكرا كتير. شكرا كمان ابو ادم عم بيقول الله على مملكه الغرام عن كاوة، يا عيني حلو سموها مملكه الغرام اذاعتنا. شكرا كتير لك ابو ادم، وطبعا اكيد ما رح نطول كتير على الاتصالات لانه في عنا كتير اتصالات. نسمع من عندك اغنيه ولا نروح دغري لاول فقره ريبين؟ شو حابب نسمع من عندك؟ نبلش من عنا أول فقرة. يلا خلينا نروح لأول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق. اليوم موضوع حلقتنا هيك شوي نرجع لأيام زمان، مو بس بأغانينا يلي ما نرجعكم فيها لأيام زمان. اليوم بدنا نحكي أيضا عن أمثال شعبية قديمة بتشوفوها أنه كان يمكن مبالغ فيها وما عاد يمشي حالة مع أيامنا هلأ. وإذا ما في عندكم مثل شعبي خاطر على بالكم أنه في شيء مبالغ فيه حاليا بوقتنا، أكيد فيكم تخبرونا عن أمثال شعبية قديمة. خلونا نحن وياكم نستذكر هي الأمثال وممكن أنكم بتستخدموها بأيامكم الحالية. خلينا ناخذ اول اتصال بحلقتنا وبنقول مساء الخير. اهلا وسهلا يا نور. اول اتصال معنا لليوم، اخبارك؟
1: هلا بيك، انا بخير وانت شلونك؟
0: والله تمام. هاتي لشوف خبرينا كيف شايفه اغانينا اليوم.
1: كلش حلوه والبرنامج كلش حلو، وانت اللي تتشجعوا اكثر وتبدعوا اكثر.
0: لك دخيل قلبك، شكرا كثير لك يا نور. شكرا شكرا.
1: ودائما الاغاني المميزه كوني ببرنامج استوديو 7. ليش؟
0: انت عم تسأليني ليش اغانينا حلوه؟ لانه برنامجنا حلو.
1: صح، حلو مثلك.
0: يخلي لي اياكي، اكيد بيحلى باتصالاتكم وبيحلى معكم وانتم بتكملوا هذا النجاح، يعني مو بس انا وريبين موجودين، انتم نجاحنا اكيد هذا الموضوع. نور، سمعتي موضوع حلقتنا لليوم؟
1: ايه صح، ايه سمعته.
0: يلا هاتي لشوف، شو المثل الشعبي القديم اللي بتشوفيه مبالغ فيه؟
1: كنت صغيرة كنت أسمع يقولون ظل رجل ولا ظل حيطة. كانت زمان قبل إنه البنت ما تقدر تعيش، يعني لا ماديا ولا اجتماعيا. أما بهذا الزمن هذا المثل صار مستفز، يعني ما يلائم عصر مالتنا وهذا الزمن مالتنا. فهسا نحن البنت تقدر تعيش لنفسها، تبني حياتها كاملة، تسافر تشتغل، فما تحتاج إلا يعني دوم الرجل. فهذا اليوم ولو يعني آسفة بس يعني أنا أشوف ظل حيطة ولا ظل رجل سيء بصراحة، يعني يعني
0: لا لا ولو لا لا لا، هي بتعرفي شو القصة، هي دايما تطورات الحياة. ليش نحن منحب نرجع أسئلتنا أحيانا للماضي؟ لنشوف ما بين الفرق ما بين الماضي وما بين

0: الحاضر، شو المفاهيم يلي تغيرت في حياتنا؟ دايما منحب نطرح هاي المواضيع، فبالعكس ونحن منحب نستذكر هاي الأمثلة الشعبية يلي ممكن في كتير عالم من جيلنا الحالي ما بيعرف شو هذا المثل الشعبي أو شو تفسيره معنات الحكي. بالعكس نحن سعيدين
1: ولو أسفت تحكي كنت صغيرة كنت أذكرت جدتي كانت تقول هذا المثل
0: وهلا بس كبرتي ما عاد تقولي
1: لا ما راح اقول لي ما يلاقون العصر ما صدقني هسه ما يلا العصر مالتنا الزمن نحن عايشين به
0: صحيح
1: فهذا اجى ببالي مباشره من يلا. شفت المحور الحلقه مال اليوم
0: يلا حلو كتير نحن سعيدين جدا فيك يا نور تحياتنا لك
1: تحياتي لك للمخرج مع السلامه
0: باي باي باي باي خلينا ايضا ناخذ اتصال جديد الو مساء الخير
2: الو مرحبا ابويا لو
0: ياب مرحبتين اهلا وسهلا مين معنا
2: سناء
0: شو بس ذكريني باسم العائلة
2: سناء وديع
0: اوكي مدام سناء خبرينا لنشوف بموضوع حلقتنا اليوم عرفتي شو هو الموضوع ولا لك يا يلا
2: يعني مثل
0: ايه صح
2: مثل يقول مد رجليك على قد لحافك كان قبل يقولون هكذا بس هسا يعني لازم الإنسان يجازف حتى يتطور ويحقق أشياء أكبر وأكبر يعني يزيد نفسه كان قبل لا على قد ما يطيقون يعملون
0: في مبالغ في هلا بهذا الوقت ما يعني في أحيانا الواحد خلينا نقول مثل ما بيقولوا إنه بيتفشخر أكثر أو بيستعرض أكثر فبتصير المصاريف زيادة عن هذا الموضوع صح
2: تمام
0: برافو
2: تمام.
0: برافو حلو
2: كثير تطورت العالم تطورت زدت نفس زدت ما مثل قبل كانوا منطويين يعني يخافون
0: صح
2: يروح الفلس لا يصرف
0: صح صح صح
2: على قد حافك على قد
0: عقد الحافك مد رجليك 100% تحياتنا لك يا سناء شكرا كثير لك شكرا شكرا هلا فيكي سلامات هلا عيوني هلا ايضا اتصال جديد الو
3: مساء الخير
0: مساء الورد اهلا وسهلا
3: الو الياس شلونك
0: والله بالف خير مدام الهام ما
3: لا رحاب
0: اخبارك رحاب. يا رحاب اخبارك طيب الاسبوع الماضي تذكرتك هذا الاسبوع والله صار لازم تعرفيه لحالك اسبوع لحالك للاسبوع جمعت لي اسمك بعرفه
3: يلا الحق معك
0: هاتي لشوف خبرينا اول شيء كيف نهايه الاسبوع معك
3: الحمد لله أنا ببغداد مو بأنكاوة
0: حلو كيف الطقس عندكم ببغداد
3: الطقس بالنهار شمس حارة نوعا ما بس بالليل لا أحسن الجو
0: يعني خرج هيك الواحد يفتر ويطلع على الأسواق ببغداد بهذا الوقت حلو ما الجو حلو زين هاتي لنشوف خبرينا اليوم عم نحكي عن الأمثال الشعبية القديمة بتشوفيها أنه مبالغ فيها حاليا شو هو المثل الشعبي اللي خاطر عبالك
3: كب الشربة على أمه على مو لا لا كب الشربة على ثمة
0: أيوة تطلع البنت
3: تطلع البنت لأمة
0: أيوة بهذا الوقت أمة. بهذا الوقت ما في هيك شيء ما عم تكون البنت مثل أمة
3: لا ماكو
0: صح.
3: ماكو احتمال تطلع على عمتها تطلع على خالتها
0: وأحيان
3: مو شرط إلا على أمة تطلع
0: صح وأحيان صحيح. عم تاخد شخصيتها هي يعني هي هذا الجيل عم ياخد شخصياته مثل ما هو يعني ما عم يتقمص كتير مثل شخصيات مثل يعني أجدادنا كانت دايما البنت تقمص شخصية أمة كيف بتعامل زوجها كيف بتعامل مجتمعها هلأ لا كل واحدة عم يكون في إلها شخصيتها ورأيها من شخصية. أول نشأتها صح 100% والله على فكرة كنت محضرة لهذا المثل ها حرقتي لي اياه
3: تريد انطيك بعد غيره
0: يلا هاتي لشوف اعطينا مثل هاتي غيره
3: امشي شهر ولا تعبر نهر هذا هم مبالغ بينه
0: صح
3: هذا فد عبارات مال تهويل الامور
0: صح
3: مو صحيح
0: 100% صح
3: شنو امشي شهر ولا تعبر نهر لا هذا هم مبالغ بينه
0: صح 100% شكرا كثير لك يا رحاب تحياتنا لك هلا فيكي
3: شكرا
0: سلامات باي باي.

0: ومعنا اتصال جديد. ألو مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: هلا مرحبا.
0: أهلا وسهلا يا هلا. مين معنا؟
1: مريم منصور.
0: مريم منصور، أخبارك يا مريم؟
1: الحمد لله.
0: مريم أول مرة بتتواصلي معنا؟
1: لا
0: مو أول مرة، أنا سمعان صوتك بس لا. من زمان ما أنك متواصلة معنا صح؟ لك فترة. مريم خبرينا عن مثل شعبي حاضر براسك أو بفكرك. شو بتقولي؟
1: قبلك يقول مد رجلك حتى يعقد حافة كسلة. أكو ناس يدون بعد يعني يدون رجليه ويدون أكثر يعني أشياء يتطوروا بحياتهم.
0: صح صح. هلأ صفي المصروف أكثر من الحاف نفسه، لأنه عم بيشوفوا هذا الموضوع. خلينا نقول أحيانا بتكون غيرة من الأشخاص اللي حوالينا.
1: أكيد
0: أكيد، هذه غارون
1: لازم نحن أكثر من
0: ذلك. صحيح صحيح صحيح 100%. بدي أتشكرك وأتشكر تواصلك معنا يا مريم، تحياتنا لك. هلا هلا.

0: بدنا نقول مساء الخير لوفاء، عم بتقول احلى برنامج. شكرا كتير ابو ادم، كاتب لنا اكثر من يعني مثل شعبي، بس عجبني هذا المثل يلي بيجرب المجرب عقله مخرب. كمان هذا المثل يمكن ما بينطبق بوقتنا هلا الحالي. بدنا نقول الو
1: الو، مساء الخير اخ الياس.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا فيكي، كيفك مدام الهام؟
1: يا هلا بيك، انت شلونك اخبارك؟
0: والله بالف خير، طمنينا عنك. ان شاء الله بخير.
1: ان شاء الله، الحمد لله الحمد لله.
0: كيف نهايه الاسبوع معك؟
1: الحمد لله مليح الحمد
0: دائما
1: لله.
0: وابدا. سمعتي سؤال حلقتنا؟
1: ايه
0: يلا هاتي لشوف.
1: ايش تريد لك مثل؟
0: يلا هاتي لنشوف.
1: على ما شاب ودونه على الكتاب. المال هو اول، مال هو تالي.
0: أيوة.
1: خذ الاصيل ونام على الحصير. بعد
0: يلا
1: بعد شطر.
0: شو بدي، والله معجم ما شاء الله. طيب شو المثل اللي بتحسيه ما بينطبق بوقتنا الحالي هلا؟ ما بتحسي انه هيك ملايم عصرنا، ملايم الجيل الجديد؟
1: اللي ماله اول ماله وتالي،
0: ماله اول
1: اكثر شيء هسه.
0: بتحسي انه مو وقتنا هلا، مو نفس، ما بينطبق على وقتنا الحالي.
1: ما ايه بس عيج، كلم ماله ما اول
0: ما كله على الثاني. ما هيك والله. خير خير ان شاء الله.
1: كجال الامور قد تتعب، ما قد يتحسن.
0: صح،
1: جيل عن جيل يتعب.
0: اي والله. والجيل لك بيعاني، يعني الجيل القديم بيعاني مع الجديد، لانه بده يتحمله.
1: صح،
0: بده يتحمله، بده يتحمل هذا الموضوع.
1: كل واحد
0: صح 100%. نحن سعيدين جدا بتواصلك معنا، تحياتنا المسائية لك.
1: يا أهلا وسهلا، أهلا بيك. أهلا عيوني، عاد تدلل انت. أهلا بيك، تحياتي باي. لك ولكام.
2: روح انت وادر الروح، من تروح ما يسوى الجزاء.

0: ومعنا اتصال على الهواء. مساء الخير.
1: مساء النور. اهلا الياس، شلونك؟
0: اوقاتك سعيده يا عنان.
1: اوقاتك اسعد.
0: اخبارك؟ كيف نهايه الاسبوع معك؟
1: الحمد لله، نشكر الله. خميس ونيس عليك وعلى الجميع ان شاء الله.
0: على الجميع يا رب، على الجميع. هات لي شوف، خبرينا، طالعه من البيت ولا اليوم بالبيت؟
1: لا، بالبيت حاليا.
0: بالبيت ما في شيء، مع انه الجو حلو. ها، خرج الواحد يطلع كزدوره، نلف الدنيا وندوره.
1: صحيح.
0: عنان، خبرينا عن مثل شعبي بتحسيه ما بينطبق على وقتنا الحالي.
1: المثل اللي كانوا يقولون: خير جليس في الزمان كتابه. أيام زمان كان الواحد لما يقعد وحده يمسك الكتاب ويقرأ ويتونس قراءة الكتاب. بس هسه ما أحد يقرأ. خير جليس في الزمان الموبايل.
0: نعم، هاي أمثال شعبية حالية. يعني هلأ صفية السوشيال ميديا خير جليس.
1: ايه، هسه صارت هي الانترنت والموبايل. اذا يوم واحد ما حد يقدر يستغني عنه، يوم واحد ولا ساعة واحد.
0: 100% عن جد. بتحسي اذا بيخلص الانترنت من الموبايل دغري بتركدي على السوبر ماركت بتعبي، لو بنص الليل بتحسي. صح، 100%.
1: عندي مثل ثاني يقول: البعيد عن العين بعيد عن القلب. قبل كان ما يعني صح الواحد يسافر فعلا يعني صعبة، بس لا، عن عينه موجود الانترنت، صورة وصوت ويحكي ويانو، ما بعد أحد يغيب من العين.
0: ما بتحسي فيها الشوق؟ صح صح، تحسي السوشيال ميديا قربت هذا الموضوع 100%. يعني هي السوشيال ميديا سيف ذو حدين. أنا بشكرك أني عطيتينا مثالين شعبيين، يعني كل واحد بناقد الثاني. 100% معك حق والله، على الاثنين بصراحة. صح، 100.
1: أنا اللي
0: بشكرك والله. شكرا كثير لك يا عنان.
1: المفروض لكل المستمعين.
0: أوكي، هالغنية لا لك.

0: طبعا كلكم غوالي على قلبنا. بدي اتشكر كل حدا عم يتصل فينا ويتواصل معنا، وبعتذر اذا انا عم بفصل الخط ب يعني بالاتصالات، لانه بكون انا اخذ اتصال اول، فمشان هيك مشان اقدر احكي مع الاتصال فمشان هيك بفصل الخط. وبنقول اتصال. الو
1: الو، مرحبا.
0: مرحبتين، اهلا وسهلا.
1: هلا بيك، شلونك؟ ان شاء الله بخير.
0: انا بالف خير، انت طمنينا عنك.
1: الحمد لله ماشي، الحمد لله عايشين الحمد لله.
0: عم حاول اعرف الاسم.
1: بان بان
0: بان. اوكي بان، كيفك؟
1: الحمد لله بخير، الحمد لله نشكر الله.
0: تي لشوف يا بان، رجعينا لايام زمان معك.
1: أنا طبعا بالطريقة سوداء أخابرك يعني.
0: والله عم بتسوقي يعني بالسيارة ولا لا؟
1: نعم
0: عم بتسوق، ديري بالك
1: بالسيارة.
0: صفي على جنب وحكينا.
1: لا ما دا أسوق أنا.
0: تمام أوكي يلا هاتي لشوف.
1: بالنسبة للأمثال يمكن أنا أعرفه ما الموضوع.
0: أي تمام، هو عم نحكي عن مثل شعبي قديم بتشوفيه أنه مبالغ فيه حاليا. أي هاتي لنشوف شي مثل.
1: يعني مثل الايد اللي ما تنلوي بوسها
0: وطاعة. هلا المثل انا ما بعرفه بهيك، بعرفه بغير شكل.
1: ايه يعني ما اعرف شلون.
0: طيب اعطينا مثل اخر غير هذا المثل، في شي مثل ولا ما في؟ مو حاضر ببالك؟
1: لا يعني امثال عندي مثلا.
0: ايه هات لنشوف.
1: المرأة الحكيمة من يجدها؟
0: والله موجود المرأة الحكيمة خاصة بمجتمعاتنا هلا.
1: موجودة
0: ولا كان اكيد 100%. شكرا كثير لك.
1: لا هو يعني تكون ما موجودة، لازم تكون ما موجودة يعني ما
0: ممكن. صحيح صحيح. شكرا لك يا بان، تحياتنا لك.

0: هلا ابو ادم عم بيصحح لنا المثل، هو عم بيقول المثل الايد يلي ما بتقدر تعض بوسه ودي عليها بالكسر، يعني بتوقع يمكن هيك هو المثل. تحياتنا لك، وخلينا ناخذ اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شلونك عزيزي؟
0: اهلا وسهلا فيكي. مين معنا؟
1: ساره.
0: شو اسم العيله؟
1: ساره سلام.
0: سلام، اوكي ساره، طمنينا عنك. ساره كيف نهايه الاسبوع معك؟
1: حلو، وكلش حلو. الاطفال اخذوا النتائج.
0: حلو، كيف النتائج؟ طمنينا كيف النتائج، ان شاء الله هيك كانت مرضيه على قد التعب.
1: أكيد.
0: برافو برافو. حلو كتير.
1: التعب مارك.
0: حلو حلو كتير. إن شاء الله بالتوفيق يا رب، والنجاح الدائم لإلهم، وتشوفيهم بشهاداتهم العالية.
1: للجميع إن شاء الله.
0: الله يسلمك. سارة خبرينا عن مثل شعبي قديم.
1: كانوا يقولون الحيطان لها أذان. بس هسه ما نحتاج لا الحيطان ولا الأذان، في الشعر السوشيال ميديا.
0: هلا صارت السوشيال ميديا هي الأذان والعيون وكل شيء. ايه حبيت. اي والله معك حق. صار اذا بدنا نعرف
1: فيسبوك،
0: صح صح 100%. يعني هلا صار اذا بدنا نعرف اي اخبار حدا بنفوت لعنده على الصفحه بنشوف ستورياته وين شو عم يعمل شو عم ياكل.
1: عن حياتك كل شيء ما لها، يعني واحد يقول شنو ما سوى.
0: صح صح والله 100%. حبيت المثل، حبيته.
1: ومثل الله في البنت ما لها غير بيت زوجها. بس صراحة لا، الشيء البنت صار هذا لا، أول شيء شغلها دراستها تحقق حلمها
0: مستقبلها. صح صح برافو. كمان هذا هذا المثل 100%. والله عم بسمع اليوم امثال فعلا قديمه صح قالوها اجدادنا، ولكن عم بتكون مغلوطه بوقتنا الحالي او ما بتنطبق كتير على وقتنا الحالي. 100% صح. حلو كتير. شكرا لك يا ساره، وشكرا لتواصلك معنا. اهلا فيك، تحياتنا لك. هلا خلينا ناخذ ايضا اتصال جديد ومنقول الو. اوقاتك سعيده.
2: لبيك شلونك؟
0: تمام، أهلا وسهلا فيكي مدام سميرة، طمنينا عنك.
2: الحمد لله نشكر الله.
0: هاتي نشوف يا سميرة، خبرينا مثل شعبي قديم.
2: أخبرك بالقط لعب يا فار.
0: أيوة أيوة. هلا القط والفار شو عم يعملوا؟
2: واحد
0: شو يعني غاب القط لعب يا فار؟
2: يعني بس المعلم طلع من الدرس وخلى الاولاد بالصف. واحد يقتل الاخ واحد يقتل الاخ. أيوة. هو جاء المعلم فات عن الصف قعد سكوت هدوء.
0: ايوه هلا على عينك يا هلا على عينك يا تاجر بقلب الحصه بيدوجه.
2: يعني
0: 100% 100%. تحياتنا لك، شكرا كثير. هلا
2: هلا فيك.
0: هلا عيوني. هلا سميرة. أيضا اتصال جديد مشان نلحق، وعم ناخد اتصال. ألو
3: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد،
3: يا أخبارك؟
0: تمام منيح. مين معنا؟
3: ندى حامد.
0: ندى كيفك يا ندى؟
3: والله الحمد لله، أنت كيفك؟
0: والله تمام. ندى أول مرة بتتواصلي معنا؟
3: أول مرة.
0: أول مرة لك زمان تسمعينا؟
3: بسمعكم
0: إلي زمان
3: بس ما بيعلق
0: الخط معي. صح والله من ضغط الاتصالات. يلا هذا مكسب لنا أنه سمعنا صوتك يا ندى.
3: تسلم يا رب، وأنا بالأكثر والله.
0: ندى خبري لنا نشوف عن مثل شعبي قديم بتشوفي أنه مبالغ بوقتنا الحالي.
3: مبالغ بوقتنا الحالي؟
0: أو مثل شعبي أنت شو بدك، هاتي لنشوف.
3: أنا برأيي اللي ماله قديم ماله جديد.
0: روح نفت كل شيء. يلا أمثال شعبية طلعت معنا على الهواء. شو هادي؟ لك شو هاد يا جديد ويا قديم؟ حبيت والله. برأيك هيك لي الواحد اللي ماله قديم ماله جديد؟
3: إيه، لأنه هلا اللي أهل الزمن يتغير كتير. بقى الواحد إذا ما رجع لماضيه صعب هلا يعيش بهذا الزمن. يعني
0: بتلاقي بيواكب هذا الجيل، بيواكب هذا العصر إذا بدنا نضل؟
3: أكيد لا،
0: ما بيواكب.
3: لا. ما بيواكب.
0: حبيت والله. شكرا يا ندى، تحياتنا لك، وتواصل على طول معنا. أوكي
3: الله.
0: يلا باي باي.
3: شكرا.
0: هلا باي باي. باي. يعني عم نسمع امثال كتيرة وعم نشوف

0: بدي اقول مساء الخير لغاندي عم مسي علينا, زينب كمان عم تمسي علينا, تحياتنا لك وتحياتنا لكل حدا عم بي ولكل حدا عم يتابعنا على الفيسبوك, وبدنا نقول مساء الخير كمان اتصال معنا. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد,
1: اهلا اخ الياس,
0: اخبارك؟ لك تسلمي لي يا رب.
1: انتو
0: الورد, انتو الورد مدام خالده صح؟
1: تسلموا نعم.
0: اخبارك؟
1: ان شاء الله بخير.
0: والله بالف خير, طمنينا عنك دائما وابدا.
1: كويس الجو والظروف الحمد لله والشكر.
0: اه حلو الحمد لله.
1: دائما الانسان دائما يحمد ويشكر الرب على كل حال.
0: اكيد اكيد اكيد. هاتي لشوف, خبرينا عن مثل شعبي قديم ما بتشوفيه بيواكب عصرنا وجيلنا حاليا.
1: في مثل قديم يقول الماء يلوح العنب يقول حامض, يعني الانسان اللي هسه بهالزمن ما دا يستضاف الشغلة معينة شيء يقوم يعني
0: يقول صعبة
1: يعني كسر بيه يعني
0: صح.
1: الشوفة لأن هو ما دا يصير هاي الشغلة المكانة أو الوظيفة أو مشروع أو أي شيء
0: صح.
1: معين يقوم يحكي عليه بشغلة ما حلوة يعني
0: 100%
1: بس هو اللي ما حصل عليه
0: صح صح صح. برافو كتير حبيت. قولي.
1: في مثل عندنا يقول في مثل مصلاوي قديم يقول انطي الخبز لخبازه.
0: ايوه
1: يعني الشغله دائما انطيها صاحبها هو يجيبها بطريقه حلوه.
0: اها حلو حلو
1: يعني هذا المثل القديم.
0: صحيح صحيح. شكرا كثير لك مدام خالده وتحياتنا لك.
1: هلا تحياتي للاخ المخرج والكادر.
0: بيصل اوكي تحياتنا لك. باي باي. يعني معلق انا بعتذر والله لازم يكون برنامجنا ساعتين يا جماعه. خلينا نروح لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي توب ترند. وأول خبر من أخبارنا, حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني والجمهور بعد وفاة الفنان هاني شاكر إثر مضاعفات وتدهور لحالته الصحية. وطبعا أجا رحيله بعد معاناة مع أزمة صحية متتالية بدأت بعملية دقيقة بالكولون وأجت مضاعفات خطيرة خلال تواجده بفرنسا. طبعا بمشهد بيختصر وجع الفقدان اجتمع عدد كبير من نجوم الفن والإعلام لتوديع أمير الغناء العربي هاني شاكر بجنازة مهيبة طبعا عكست مكانته العميقة. وطبعا أقيمت صلاة الجنازة يوم الأربعاء مبارح 6 أيار وسط حضور لافت من شخصيات فنية وإعلامية بارزة. أكيد الرحمة لروحه والصبر والسلوان لعائلته ولكل محبيه.

وضمن الإصدارات الفنية الجديدة لهذا الأسبوع مع الفنان باسم العلي يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان معناها معيش وهي من كلمات عدنان هادي. أما الألحان لباسم العلي والتوزيع الموسيقي لمثنى عيسى. أكيد بدنا نتشكره على إهدائه أيضا لهالأغنية لراديو عنكاوة ومن راديو عنكاوة وطبعا ومن برنامج استديو سبعة. بدنا نقول لك ألف مبروك والاستمرارية الدائمة وعم تسمعه حصريا على راديو عنكاوة. Wow.

وعم تتخطى حاجز المليون مشاهدة أغنية للفنان حيدر نجم تحت عنوان الله رتبها. هي من كلمات علي رياض، ألحان حيدر الأسير، توزيع عزيز ثامر، وماسترينج لحسن العراقي. أما الأغنية تم تصويرها بعدسة المخرج علي طالب.

خلينا نروح لآخر خبر معنا بالتوب تريند. أطلق الفنان محمد السالم ميني ألبوم جديد لعام 2026 بتضمن مجموعة من الأغاني متنوعة أبرزها أعوف، كلش، وناسيني، حنطوية، بالإضافة إلى ديوتو بيجمع مع محمود الغياث تحت عنوان اعتراف. تميز الألبوم بألوانه الغنائية الرومانسية والسريعة، أما أغنية أعوف كلش طبعا كل شيء عم تتجاوز حاجز المليون مشاهدة على اليوتيوب، هي من كلمات قصي عيسى، أما الألحان لمصطفى إبراهيم، التوزيع والمانسنيك لمحب الراوي، والأغنية تم تصويرها تحت إدارة المخرج رأفت بدر.

ومن التوب ترند خلينا نروح لثالث فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي تحت الضوء. تحت الضوء لأول خبر من أخبارنا، نفذت لجنة المتابعة والقرار مساء يوم الأربعاء 6/5/2026 جولة ميدانية بعدد من الأماكن والمصالح التجارية وعدد 11 محل بهدف التأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصحية وشروط العمل. خلال الجولة تم إغلاق مكانين اثنين لعدم التزامهم بالشروط الصحية وشروط السلامة العامة، بالإضافة إلى تغريم 6 محلات لعدم التزامهم بالشروط والتعليمات وأنذارهم مراجعة قائم مقامية قضاء عنكاوة لإكمال النواقص والأوراق اللازمة، بما في ذلك تم أعطاء تعليمات اللازمة إلى 3 محلات أخرى. برعاية اتحاد الأدباء والكتاب السريان، شهدت قاعة فرقة مسرح قرقوش بغدادي يوم الاثنين 4 أيار احتفالية توقيع مجموعة قصصية تحت عنوان زهرة الياسمين للقاص عبد المسيح بدر حنو. وطبعا ابتدى الاحتفالية اللي أدارها الشاعر نمرود قاشا بكلمة ترحيبية استعرضت طبعا السيرة الذاتية للقاص عبد المسيح، وطبعا المبادرات اتحاد الأدباء بخصوص الإصدارات المجموعة لعدد من الأدباء والأديبات السريان. والقاص عبد المسيح تحدث عن مجموعته القصصية زهرة الياسمين، وبما بعد ذلك تم افتتاح باب الحوار لتختتم الفعالية بتوقيع على مجموعة من القصص، وحضر عدد من نخبة من الجمهور والأدباء.

أحيطت الفنانة فلة من صغرها بالموسيقى الأندلسية والجزائرية، وطبعا يعمل والدها عبد الحميد عبابسة كشاعر ومطرب وموسيقي. علمت فلة العزف على العود والبيانو وبعض الآلات الموسيقية، ولما وصلت بسن 15 سنة قامت بالانضمام لبعض الفرق الموسيقية واستمرت فيها لمدة 5 سنوات. قدمت الفنانة فلة مجموعة من الأعمال الفنية الغنائية والألبومات المميزة طوال مسيرتها الفنية، وكان أول ألبوم غنائي لها بعام 1986. برصيد الفني ما يقارب 10 ألبومات غنائية، وأغنية تشكرات هي واحدة من أبرز الأغاني الفنانة فلة، صدرت بعام 2001 ضمن ألبوم من إنتاج شركة روتانا، وحمل الألبوم نفس اسم الأغنية. طبعا ضم الألبوم 10 أغاني منوعة، وحققت الأغنية شهرة واسعة بالعالم العربي، وطبعا الأغنية هي من كلمات صفوح شغاله.

طبعا خلينا نسوي القرعة ونشوف مين الرابح أو الرابحة معنا لليوم. وطبعا خليني إلكن أنه بدي أتزم كل الأشخاص اللي تواصلت معنا وما قدرت أخذ اتصالاتهم معنا لليوم. خليني أذكر بأنه الجائزة مقدمة من مطعم مارينا دعوة على العشاء لشخصين. نقول ألف مبروك لرحاب يلي فازت معنا الدعوة. طبعا لهون بنكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا. تقبلوا كل تحيات من المخرج جبين عسكر, وانا كنت معكم بالاعداد والتقديم اليزدراني. من هون لوقت يوم الخميس الساعه 7 المساء رح لاقيكم ان شاء الله بالف خير. باي باي لكم.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

دريشانة شلطانة مسرور بارزاني وقايمة دريشانة وزيرة بلجيكا بصايا الأرخد معززت الصورة ترياني. مزاغد عراق مطر رعمة وريمتق ودرغد خميموثة. عتقى عراقاية شوراية خدث الزقورة دقور ومشو تبتد إيطاليا البرقانة الطاق كسرة. يوداع أمريكاية ترامب دعرته من ترميثة خيرتا باصرت لاقبلت السعودية المعدرانوثة. روسيا قربايو ضد ألمانيا من ملكتات زينة تقفاية مع بدلن لبنيتا. زهرة الأثيانة من مشكلة داعش دينوثة مقربنتا الخون.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.